0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبواه دولي يان مها مليا بدك سري بغند سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دان يان دي برتوان نغارة بروناي دار السلام اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وقرابته ورعيته أجمعين اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهناء اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نجار بروناي دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين وجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah telah pun Auda mendengarkan menghayati bersama Dikir Maulud bagi malam yang ke-10. Di pertemuan kita bersama Sabtu 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Ogos 2026 Masihi, dan akan kami bawakan nanti bersama rancangan Dikir Brunei siri ke-6 akan kami bawakan nanti selepas jingle dan lagu nanti.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله.